0: V. حمل حمل ح. حمل حمل ح. خلا ح. حمل خل قل قل ح.
1: راديو من نوكاف.
2: Ook in de moskee luisteren ze naar een kaffee.

0: قيامت اصبر
1: لاف على انت زين دور ما وايل لانك اوب gewacht en wat hem hoort waar men een monument das wird mortu fuschelig da bezig sit weil er sein viel dabei.